صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون. غراز تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا عاد تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز الصوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinnen. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.